0: كيلو ويسكي.
1: You make me a VIN inspection at 1064 East 5200 North in Oakland.